والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

0: ينفقون.
1: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم،

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

توبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يعلمون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

مهتدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

معبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

بعيد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

يخاف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

الظالمين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را

يريدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

العذاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

ثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

يعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

المنظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

تشركون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

الحميد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

وصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم،

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلت

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً.

شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا

رسالته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيراً.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

0: هذا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

مُّبِينٍ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،

نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين

حمود. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

زينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

رسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا

وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا.

دحورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

كبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

0: المبين.
1: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

يقول قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

ثمود فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذ

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم

داود. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه،

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

عليه ويقدر. لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.

ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

يَدُّهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 21 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

معهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون.

أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت

الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.

آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

0: ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 22 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويا مساء الخير ومساء العافية على كل عيون أهلنا وناسنا وإما كنتوا أكيد بأي مكان. رجعنا وياكم بظهرية جديدة وبحلقة من المسابقات جديدة. واليوم سؤالنا يقول: في أي دولة يقع برج بيزا المائل؟ في إيطاليا أم بإسبانيا؟ أكيد مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد. وأيضا بالنسبة لأرقامنا تقدرون تشاركونا على أرقامنا 0932 95 97 و 0962 55 46 31. وخلينا نبلش باتصالاتكم ومشاركاتكم وناخذ اول اتصال. الو.
1: الو.
0: يا هلا ومية هلا. من وياي؟
1: ام رائد.
0: اول شي شلونك؟ اخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب.
1: بس شوي مرضانة.
0: سلامتك ان شاء الله يا ربي معافاية. طيب ام رائد، باي دولة يقع برج بيزا المائل؟ بايطاليا ام اسبانيا؟
1: الله يعافي قلبك. جواب ايطاليا.
0: إيطاليا. عاشت إيدك يا أم رائد، نورتيني وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا. من وياي؟
2: أم عائشة.
0: أم عائشة. أم عائشة، أي من هذه، بأي دولة يقع برج بيزا المائل؟ العفو، في إيطاليا أم بإسبانيا؟
2: إيطاليا.
0: بإيطاليا. عاشت إيدك يا أم عائشة ونورتيني كل شهواية. أيضا عندي اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة. يا هلا ومية هلا. من وياي؟
3: أحمد.
0: أحمد. يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
3: إيطاليا.
0: إيطاليا. طيب أحمد، شلون كان العيد وياك؟
3: والله حلو هون، أحلى من المخيم.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله كل عيد يكون زين عليك وأحلى من اللي قبله.
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. وشكرا لاتصالك يا أحمد، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو. يا هلا ومية هلا. من وياي؟
4: عبد الله.
0: أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
4: لا طبعا إيطاليا.
0: طبعا إيطاليا. زين عبد الله، شلون كان العيد وياك؟
4: إسبانيا. تمام.
0: إن شاء الله دائما يكون حلو العيد عليك يا عبد الله، وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وياي؟
5: معك أبو محمد.
0: يا هلا بأبو محمد، شلونك؟ شخبارك؟
5: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. إحنا بخير إذا أنتم بخير.
5: الحمد لله كل حال. الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب أبو محمد، بأي دولة يقع برج بيزا المائل؟ إيطاليا أم إسبانيا؟
5: إيطاليا.
0: إيطاليا. عاشت إيدك أبو محمد وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو. ألو. ألو يا جماعة. يا جماعة. ألو.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة. يا هلا. من وياي؟
6: أبو إيمان من دير الزور.
0: يا هلا بأبو إيمان. أبو إيمان، أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا أم إسبانيا؟
6: أكيد إيطاليا.
0: أكيد إيطاليا. عاشت إيدك يا أبو إيمان، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: يا هلا ومية هلا. من وياي؟
2: ولا.
0: ولا. ولا، أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إسبانيا أم إيطاليا؟
2: إيطاليا.
0: إيطاليا. طيب ولا، شلون كان العيد وياك؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله يعني يكون دائما العيد زين عليك. شنو اللي سويتي بالعيد؟ قولي لي، سولفي لي، سويته معمول؟
2: لا، رحنا عن صديقاتنا وصديقاتنا يجونا.
0: الحمد لله يا رب، أهم شيء تونستي.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله وشكرا لاتصالك كل شهواية وإلاء، وأيضا نورتيني. عندي أيضا اتصال. ألو.
7: أيوة.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: أبو بهاء.
0: أبو بهاء، أبو بهاء، أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل، إسبانيا لو إيطاليا؟
7: إيطاليا.
0: إيطاليا. طيب أبو بهاء، شلون كانت أجواء العيد وياك؟
7: الحمد لله جيدة ولله الحمد.
0: الحمد لله يا رب العالمين، إن شاء الله دائما تكون أحسن وأحسن.
7: الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: ممنونة وشكرا لاتصالك يا أبو بهاء، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
2: أهلا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: محمد.
0: لو أم محمد. إيه يا الله. زين عندي اتصال آخر. ألو.
8: ألو مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
8: أحمد من دير الزور.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل، إيطاليا لو إسبانيا؟
8: إيطاليا.
0: إيطاليا. عاشت إيدك يا أحمد ونورتني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو. ألو. ألو يا جماعة على الخط. زين كنك يا الله. ألو. ألو. ألو يا جماعة.
9: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟ ألو يا جماعة، من وياي على الخط؟
9: بلال.
0: بلال، أي من هذه الدول يقع برج بيزا المائل، في إسبانيا أم في إيطاليا؟
9: إيطاليا.
0: بإيطاليا. عاشت إيدك يا بلال، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو. يا هلا وميت هلا، من وياي؟
10: أم أحمد.
0: أم أحمد. أم أحمد، أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل، إسبانيا لو إيطاليا؟
10: لا أكيد إيطاليا.
0: أكيد إيطاليا. زين أم أحمد، تولفيلي شلون كان العيد وياك؟
10: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله يا رب. زين سويتي؟ رحت يم صديقاتك؟ رحت يم أهلك قبل شوية؟ ولا قالت إنه هي راحت يم صديقاتها؟
10: ايه ونحن هون كمان لميت الاهل والعائلة هيك وزرنا الاصدقاء اكيد.
0: الحمد لله يا رب. فدوا لعينك يا ام احمد ونورتيني كل شهواية واسعدتيني. وايضا عندي اتصال. الو.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ عبد الهادي. عبد الهادي، أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل، هل بإسبانيا أم بإيطاليا؟
11: إيطاليا.
0: بإيطاليا. عاشت إيدك يا عبد الهادي، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
12: معك محمد.
0: محمد. محمد، أي من هذه الدول موجود بها برج بيزا المائل، إسبانيا لو إيطاليا؟
12: أتوقع إيطاليا.
0: أتوقع إيطاليا. شطور محمد وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو. ألو. ألو.
13: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
13: وعد.
0: وعد. وعد، أي من هذه الدول موجود بها برج بيزا، إيطاليا لو إسبانيا؟
13: إيطاليا.
0: إيطاليا. شطورة وعد وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
14: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
14: إيلاف.
0: يا هلا بإيلاف، شلونك؟
14: الحمد لله، شلونك؟
0: الحمد لله أنا بخير إذا أنتو بخير.
14: الله يسلمك.
0: فدول قلبك. إيلاف، بأي دولة يقع برج بيزا المائل، إيطاليا لو إسبانيا؟
14: إيطاليا.
0: إيطاليا. طيب إيلاف، شلون كانت أجواء العيد وياك؟ شو سويتي ما سويتي؟
14: والله الحمد لله منيحة، زرنا الأصدقاء وزرنا الأقارب
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما من أحسن الأحسن
14: إن شاء الله.
0: فدوى العينك يا إلاف ونورتيني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال. ألو يا هلا ومية هلا، من وياي؟ دقيقة بس، الاسم يعني هو الصوت كلش بعيد فمدى أسمع منه. الاسم اللي وياي
13: أم آية.
0: أم آية؟ يا هلا بأم آية. أم آية، أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
13: إيطاليا.
0: إيطاليا، عاشت إيدك يا أم آية، نورتيني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة على الخط. ألو خلينا نشوف كنك. ألو أي الله خلينا يا هلا، من وياي؟
15: أم مهند.
0: أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
15: إيطاليا.
0: عاشت إيدك يا أم مهند، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
16: أم محمد.
0: أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
16: إيطاليا.
0: طيب أم محمد، شلون كانت أجواء العيد وياك؟
16: الحمد لله
0: يا رب، إن شاء الله دائما من أحسن الأحسن.
16: الحمد لله يا
0: أمي. فدوى قلبك أم محمد، نورتيني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال. ألو أي ألو ألو يا جماعة على الخط. ألو يا الله خلينا نشوف. ألو فهد، دي كنك الاتصال لو ممكنك. اوكي ممكنك الاتصال. الو يا جماعة. يا هلا ومية هلا، من وياي؟
17: مريم.
0: اي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ ايطاليا لو اسبانيا؟
17: ايطاليا.
0: عاشت ايدك يا مريم، نورتيني. وايضا عندي اتصال. الو ألو ألو
18: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
18: ألو هدى.
0: أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
18: إيطاليا.
0: عاشت إيدك يا هدى، نورتيني وشكرا لاتصالك. في دول عينك. وأيضا عندي اتصال. ألو يا الله. ألو يا جماعة تسمعوني؟ زين عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو
19: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
19: شهد.
0: أي من هذه الدول يقع بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟ إيطاليا. تمام يا شهد، عاشت إيدك ونورتيني كل شهواية باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. نقول ألو
20: ألو
0: يا هلا، من وياي؟
20: ليث.
0: بأي دولة موجود برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
20: إيطاليا.
0: شطور ليث، وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو يا جماعة.
21: ألو مرحبا، كيفك؟
0: يا هلا ومية هلا، مرحبا، كيفك؟ وياي
21: أم هيثم، معك شلونك؟
0: أم هيثم حبيبتي، شلونك؟
21: مشتاقة لك، ينعاد عليكي بالخير.
0: وعلينا وعليكم يا رب أجمعين. أم هيثم، قبل كل شيء، بأي دولة موجود برج بيزا المائل؟ إيطاليا. زين.
21: إيطاليا ما خلصنا
0: طيب زين أم هيثم، شلون كان العيد وياك؟
21: والله تمام. شو احسن ساعتي لهلا مع عيدي، هلا برات البيت مع عيدي ساعتي
0: الحمد لله ما شاء الله يا ربي. طيب زين، يعني اجواء العيد الحلو هسه مستمره عندك؟
21: والله ايه العيد حلو، ولسه ما لحقت اعايد كل الناس اللي بحبهم هوني بالضيعه، عاد تمدد عند العيد بس شي اسبوع زمن لحتى اخلص.
0: يا معوده بعد احسن، العيد اجواء حلوه، كل ما يكون اكثر ايامه كل ما احسن.
21: الله يسلمك يا رب، الله يسلمك.
0: فدول عينك فدول عينك ام هيثم، ان شاء الله دائما ايامك كلها اعياد ونورتيني كلش هوايه اكيد. وايضا عندي اتصال. الو
15: الو،
0: يا هلا، من وياي؟
15: شمس الامل.
0: شمس الامل، شمس اي من هذه الدول موجود بيها برج بيزا المائل، ايطاليا لو اسبانيا؟
15: إيطاليا.
0: إيطاليا، شطورة شمس، وشكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو
19: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
19: محمد.
0: محمد، بأي دولة موجود برج بيزا المائل، إيطاليا لو إسبانيا؟
19: إسبانيا.
0: نعيد الجواب، إيطاليا لو إسبانيا محمد؟ إيطاليا لو إسبانيا، هاي مساعدة من عندي، عيد الجواب، إيطاليا لو إسبانيا؟
19: إيطاليا.
0: شطور محمد وشكرا لاتصالك نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو
22: الو،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
22: معك ام علي.
0: يا هلا بام علي. ام علي، باي دولة موجود برج بيزا المائل، ايطاليا لو اسبانيا؟
22: اكيد ايطاليا.
0: اكيد ايطاليا. طيب ام علي، شلون كانت اجواء العيد وياك؟
22: والله الحمد لله تمام زين.
0: الحمد لله يا رب، ان شاء الله دائما من احسن الاحسن.
22: الله يسلمك يا رب.
0: فدول عينك أم علي ونورتيني كل شهواية وأسعدتيني. وعندي أيضا اتصال، نقول ألو.
23: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
23: صباح.
0: صباح
23: أبو عمر.
0: أبو عمر، شلون سمعت من أبو عمر الصباح ما حد يعرف. أبو عمر شلونك، أخبارك؟
23: والله الحمد لله بخير.
0: الحمد لله إن شاء الله دائما. أبو عمر، بأي دولة موجود برج بيزا المائل، إيطاليا لو إسبانيا؟
23: إيطاليا.
0: إيطاليا. طيب أبو عمر، شلون كانت أجواء العيد وياك؟
23: الحمد لله ماشي الحال.
0: الحمد لله يا رب، وشكرا أكيد لاتصالك أبو عمر نورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو
24: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، ومن وياي؟ زينب لو عائشة؟
24: عائشة.
0: عائشة، عائشة، أي دولة موجود بها برج بيزا، إيطاليا لو إسبانيا؟
24: إيطاليا.
0: شطورة عيوش، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو
25: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
25: فاطمة.
0: فاطمة، فاطمة، بأي دولة موجود برج بيزا، إيطاليا لو إسبانيا؟
25: إيطاليا.
0: إيطاليا، شطورة فطوم وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو يا جماعة، ممكنك الخط نطلع. يلا يا الله. ألو
26: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
26: ساجدة.
0: ساجدة، ساجدة، بأي دولة موجود برج بيزا، إيطاليا لو إسبانيا؟
26: إيطاليا.
0: إيطاليا، شطورة ساجدة وشكرا لاتصالك. وأيضا ماكو اتصالات؟ زين يا جماعة، بما يجينا اتصال خليني أرجع أذكركم بأرقامنا اللي تقدرون تتواصلون عليها وتشاركونا عن خلالها، اللي هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وعدي اتصال. ألو
27: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
27: أم محمد.
0: أم محمد، أي من هذه الدول موجود بها برج بيزا، إيطاليا لو إسبانيا؟
1: إيطاليا.
0: إيطاليا، عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني. وأيضا خلي نشوف إذا عندي اتصال آخر ليس لدي. زين يا جماعة الخير، أرجع أذكركم سؤال مسابقتنا، يقول بأي دولة يقع برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟ أكيد بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. وعندي اتصال، نقول ألو.
3: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟ حسين.
3: عبيد.
0: عبيد عبيد، شوية الصوت يمك مو واضح. عبيد، بأي من هذه الدول موجود برج إيز برج بيزا؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
3: إيطاليا.
0: إيطاليا، عاشت إيدك يا عبيد ونورتني. وأيضا خلي نشوف فهد، عندي اتصال. ألو.
4: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
4: أم أحمد.
0: يا هلا بأم أحمد. أم أحمد، أي من هذه الدول موجود بها برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
4: إيطاليا.
0: إيطاليا، عاشت إيدك يا أم أحمد ونورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
5: ألف، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: أم أحمد.
0: أم أحمد، أم أحمد، أي من هذه الدول موجود بها برج بيزا؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
5: لا، إيطاليا.
0: إيطاليا. طيب أم أحمد، شلون كان العيد وياك؟
5: والله وياي زين. ماشي الحال، كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير.
5: هو العيد للصغار، هو العيد أكثر شيء للصغار. واكثر شيء بهجت والله ما طلعت كل هالشيء، لان دحقي شفت ايش صار بهالدير الجسر وشيش ثاني.
0: صحيح فعلا، ان شاء الله.
5: وهالميه شلون فاضت.
0: صحيح فعلا، ان شاء الله يا رب يعني يحفظ الجميع بعد هاي الكارثه اللي صارت في فيضان نهر الفرات.
5: اي والله، اي والله، الله يسلمك
0: حبيبتي، في الدول عينك ام احمد، وان شاء الله يا ربي دائما ينعاد عليك العيد بالف صحه وسلامه.
5: الله يسلمك، ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله.
0: أجمعين يا رفد، والقلبك نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
6: بلال.
0: بلال، بلال، بأي من هذه بأي دولة يقع برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
6: إيطاليا.
0: شطور بلال، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو. ألو. ألو. آه يا جماعة، ألو.
19: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
19: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد، بأي دولة يقع برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
19: إيطاليا.
0: إيطاليا، عاشت إيدك يا أم محمد ونورتيني كل شهواي. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو. ألو.
26: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
26: عبد الله.
0: عبد الله، عبد الله، بأي دولة يقع برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
26: إيطاليا.
0: إيطاليا، شطور عبد الله، وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال، ما عندي اتصال. زين، أرجع أذكركم يا جماعة الخير بأرقامنا، وحاولوا تتواصلوا ويانا قبل نهاية المسابقة اللي راح تنتهي بعد أقل من 5 دقائق. أرقامنا هي 0932-95-97 و0962-55-46-31. ويبدو أنه عندي مشاركة أخرى. ألو.
27: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
27: أبو محمد.
0: يا هلا بأبو محمد، شلونك؟
27: والله الحمد لله، دعيكم السلام.
0: ممنونة من عندك إن شاء الله للجميع. أبو محمد، أين يقع برج بيزا المائل؟ إيطاليا لو إسبانيا؟
27: لا، أكيد بإيطاليا.
0: أكيد بإيطاليا. طيب أبو محمد، شلون كانت أجواء العيد؟
27: والله الحمد لله، والله أجواء ممتازة الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا رب. وزين أبو محمد، بعد بآخر يوم العيد وراها يعني، أو بآخر يوم العيد بعد التغطية، تعرف اللي كنت طالعة بيها وياكم، صارت أكو مستجدات وزعوا بعد مساعدات؟ لا،
27: بعد العيد ما في شيء يعني مستجدات، لكن قبل العيد وزعوا الحباس، عملوا يعني التبرع حلاقة للأطفال مجاني، يعني هيك كافيه ولا بعد العيد لحد الان ما في شيء؟ طبعا يوم دخلوا منظمات في توزيع يمكن معلبات اخذوا البطاقات امبارحه، وفي كان في احصائيه كان بطاقه تحتاج يمكن يغيروها كمان اليوم، في لجنه طلعت يعني ضمن القطاعات.
0: طيب زين أبو محمد، أنا سمعت بهاي المبادرة مع الحلاقة المجانية، سمعت على أساس أنه أكو منظمة سوتها، فهي منظمة بداخل المخيم لو هي إدارة المخيم اللي سوتها؟
27: طبعا هي منظمة، والله أنا بالضبط في المنظمة ما يعني عندي فكرة عنها، لكن أنا شفت هيك كان تجمع عند أحد الحلاقين، فبعثت أولادي قلت لك روح شوفوا إيش هذاك التجمع هيك إيش فيه، هون يقولوا منظمة مشان الحلاقة مجاني، يعني طبعا هي مشهورة منظمة يعني حسب الحلاق وهو بيحلق مجاني لأصلا، بس لا طبعا هي خارج أحد المنظمات تبع الإدارة.
0: تمام، يعني مو إدارة المخيم اللي مسوي هاي المبادرة. يبدو أنه الإنترنت ضعيف يا أبو محمد. طيب شكرا لاتصالك أبو محمد، كل شوية نورتني. وأيضا عندي اتصال، لو ما عندي اتصال ليس لدي اتصال. زين يا جماعة، أبو محمد كان آخر اتصال ويانا، وخليني أقرأ الرسائل قبل لا نختم، خلينا نشوف منو متصل على منو، عفوا منو دازلنا رسائل، خلينا نشوف. أن عائشة دازتنا رسائل، عمر مشاركنا أيضا، وعدنا حمزة أيضا دازلنا رسائل، وأم محمد، وعدنا أم فهد وفاروق، ومنو بعد منو محمد وأم ليث، وأيضا أحمد عبد القادر دازلنا رسائل. خلينا نشوف بعد منو اللي دازلنا رسائل ومجاوبنا على حلقتنا أو على سؤال مسابقتنا لهذا اليوم، اللي يقول لكم أين يقع برج بيزا المائل، في إيطاليا أم بإسبانيا. عندنا أيضا أبو فادي عبد الهادي مجاوبنا، وأيضا عندنا رقم بدون اسم، وعدنا أحلام، ومنو خلينا نشوف بعد شنو الأسامي اللي موجودة عدنا. عدنا أرقام أيضا غريبة، يعني ما كاتبين، ما مسجلين، يعني أثناء تسجيلهم بالتطبيق ما مسجلين أساميهم. فيا جماعة اللي يسجل بالتطبيق بس حاولوا أنه تكتبون اسمكم حتى من تطلع عدنا الرسائل نعرف الرسالة من منو جايتنا، مو تخلون الرقم مرتين. عدنا أيضا هشام دازلنا، وأبو جعفر، وعدنا أم سالم، وأحمد، وعمر، وأيضا ظهور القمر، وأبو عمار، والأميرة، وأيضا أحمد بس غير أحمد اللي كان مشاركنا قبل شوية دازلنا، كلهم دازلنا رسائل وكاتبين إنه الجواب هو إيطاليا. ويا جماعة سؤالنا اليوم أرجع أقول لكم كان أين يقع برج بيزا المائل، والجواب الصحيح هو بإيطاليا. يا رب تكونون استمتعتوا ويانا بمسابقة هذا اليوم، وأكيد شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل، شكرا للي اتصل علينا أيضا، وشكرا لكل اللي اكتفى بالسمع، ونعتذر كل شهواية لكل الأشخاص اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم بسبب زخم الاتصالات وأيضا ضيق الوقت. إن شاء الله يا رب دائما تكونون بألف صحة وعافية. كنت وياكم تقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد، نحبكم كل شهواية، ومع ألف سلامة، باي باي.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. اسمعنا براديو حلم. راديو حلمنا.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
1: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يسعد اوقاتكم مستمعي راديو حلمنا، وين ما تكونون يا مليون هلا وغلا بيكم. حلقه جديده من برنامج مضافتنا، تقبلوا تحياتي انا محمد وتحيه من فهد بالاخراج. يلا شاركونا، خابرونا، عبروا عن رأيكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي راح نحكي بيه عن انتشار المحافظ طبعا المالية والتطبيقات الإلكترونية. هل أصبحت عمليات الدفع والتحويل أكثر أمان وسهولة؟ هل سبق لكم استخدام أي تطبيق لإرسال أو استقبال الأموال؟ كيف كانت تجربتكم وياه؟ وبرأيكم ما أهم الخطوات اللي يجب اتباعها لحماية الحسابات من الاحتيال والاستغلال؟ على 962 طبعا 554631 و 932 95 95 97 نستقبل آرائكم ومشاركاتكم سواء عبر الشبكة الواتساب الاتصال والرسائل.

0: مليون هلا بكم مستمعينا، يا هلا وغلا. يلا نبلش باستقبال اتصالاتكم والاتصالات ويانا أم آية. يا هلا بأم آية. أهلين مرحب، كيف حالك؟ يعطيك العافية. تسلمين أم آية. شو تستخدمي اليوم، بطاقة إلكترونية ولا محفظة مالية ولا بعدك على الكاش؟
1: والله
0: يعني
1: بستخدم تطبيق شام كاش حاليا.
0: شام كاش. شو هو التطبيق، شو تفاصيله؟
1: هو تطبيق برنامج اول ما بدك تثبته بينزل لك كود، وحصرا لازم يكون في عندك اثبات وتصور اثباتك عليه للحفاظ على يعني انه مش ما يصير بطء او شيء.
0: زين، هل يعني انت من باب الامان يعني خلينا نقول نزلتي هذا التطبيق تحديدا لانه اكو كثير من التطبيقات موجوده والمحافظ، لكن هل سمعتي انه اكو حالات احتيال استغلال عبر هذه التطبيقات؟ تخوفك من هالشيء؟
1: هلا في تطبيقات ايه عم يصير في لها احتيالات عليها، بس انه هذا التطبيق يعني فيه شويه امان، يعني مو مثل باقي التطبيقات.
0: طيب يعطيك العافيه يا مايا، شكرا اكيد لك وشكرا لمشاركتك. اتصال اخر بعد مايا نقول له يا مساء الخير. الو،
2: مرحبا.
0: يا مليون هلا مرحب، شلونك احمد؟
2: كيفك؟
0: ان شاء الله بخير حبيبي.
2: الله يسلمك يا غالي، والله تسلم. الحمد لله داعي لك
0: احمد. الله يسلمك. تعرفون بالتطبيقات والمحافظه الالكترونيه اللي صار من فتره موجوده، تستخدمها ولا لا، ولا بعدك على الكاش؟ عندك ما عندك؟
2: والله شوف، بحكم اليوم الوظائف اغلبيتها صارت تتطلب البرامج الحديثه هاي تبع التحويلات وشغلات هاي، فاجبر احنا حاليا قام نستخدم تطبيق اسمه شام كاش.
0: شام كاش
2: طبعا للحوالات. شام كاش برنامج ممتاز قوي وله خصائص وله ميزات ذات زينة.
0: شو مميزاتهم يعني مثلا؟ خلينا نسمع شوي منك، ليش اختارت هذا التطبيق من دون غيره؟
2: اليوم هو بحكم الوظيفه طبعا تعاملهم كلياته اليوم بالبرنامج هذا،
0: يعني على مدى الرواتب الحكوميه هذا. والموظفين بالتالي فعلا انه بدون عموله ومن خلال هذا التطبيق. اوكي
2: تماما. فهنا اليوم مباشره مثل وصل اخر الشهر مباشره اجتك رساله انه تحول راتبك على البرنامج هذا على شام كاش، انت مباشره تحولها على عمله ثانيه ولا على عملتك انت بالبلد.
0: زين، هذه التطبيقات سهلت الحياه اليوميه وسرعت المعاملات الماليه برايك؟
2: ايه لكن اليوم لا يقول احنا نسولفك البرنامج هذا امن يعني موثوق منه، اما في بعض البرامج الثانيه لا، احتمال بها عمليات نصب وبها عمليات احتيال وشغلات هاي، اما اليوم بالنسبه للبرامج هاي سهلت امور يعني كثيره، مثلا احفظ ما تشيك مثلا كيس مصاري اليوم يقدر يحول لك اياها بطريقه سهله، وبالعمله الجديده او اي عمله مثلا اي عمله ثانيه تقدر يحول لك اياها عليها.
0: هو بالنسبه لكم الان يعني حتى لو كان عمله دولار او تحويل دولار بالتالي تستلمها بالعمله السوريه بالليره السوريه.
2: اي تمام. اليوم اقول لك الطريقه سهله، انه افضل ما تحمل مثلا رزمه مصاري مثل سابقا اولي
0: صح،
2: احتمال تنسرق منك، احتمال تضيعها، احتمال امور يعني عده.
0: حلو.
2: فاليوم هذا البرنامج سهل استخدامه، بالاضافه انه اليوم يعني الكل متاح للكل. حتى ما يكون عنده وظيفه متاح له، مثل اصحابين محلات، الاصحابين مصالح ضخمه.
0: نعم، واضح جدا يا احمد، شكرا لرايك يا صديقي، تحياتنا. عندنا اتصال اخر نقول له يا مساء الخير.
3: السلام عليكم لك والاستاذ فهد، شلونكم؟ شلون صحتكم؟
0: يسلموا يا مليون هلا وغلا، كيف حالك ابو
3: الله يحفظك. الحمد لله بخير من الله، انتم كيفكم؟
0: سلام
3: ان شاء الله بخير.
0: فهودي لك،
3: الله يسلمكم، نسأل الله يعيد علينا وعليكم بالخير إن شاء الله.
0: الله يسلمك أبو أحمد. سؤال، تستخدمون المحافظ الإلكترونية التطبيقات الآن الجديدة؟
3: والله فهمت عليك. تو أنا جديد طب فعلت شام كاش، بس لسه ما يعني ما استعملته كوني لسه أنا بالمخيم، تعرف يعني الوضع
0: في مخيم أخترين ماكو منفذ يعني بالنسبة لكم، صاروا في تعامل الى اخره. هي اسوار
3: لا ما سوى لا ما بلا مكتب ولا بشيء ضم على شامكاش، بس عاد حاليا ضمن سوريا. يعني اذا واحد بده تجي خارجيه من حدا من اقاربه من برا يمكن لسه عليها مشاكل او ما يثقون بيها يعني.
0: لا سؤال يعني هسه يقدر احد يحول لك من خارج المخيم على شامكاش وتصرفه بداخل المخيم ولا ما في طريقه؟
3: بي ناس لا بي طريقه، بي بعض الناس لهم تجاره من برا وهم هين عندهم دفع مصاري برا، عندهم شامكاش ورصيد.
0: يعني خلينا نقول مو رسميه، يعني مو نظامي من الاداره وتعامل رسمي.
3: لا لا لا لا لا, لا بين بعضنا ما بنظامي،
0: تجار وبين بعضكم. بالتالي هو فاتكم صراحة ولا لا في مشاكل في تخوف ممكن مرات تجيك مصاري انت ما تعرف من اي جهة هذه؟
3: لا ما بي من هالشي هذا، لانه انا اجباري بدي ابعث لهم انا الكود للي بده يحول لي عليه، وجاري عنده محل موبايلات يعطيني اياهن.
0: حلو.
3: ايه الحمد لله.
0: حلو، يعطيك العافية أبو حمودي، شكرا أكيد لك يا حبيبي وممنوني من تواصلك ويانا. عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير. مساء الخير. ألو.
4: ألو. أيوة.
0: يا هلا أبو مادن. يا مليون هلا.
4: الله يسلمك يا رب، الله يبارك فيك.
0: تسلمين. أم آدم تستخدمين التطبيقات ولا لسه على الكاش؟ خلينا نقول نقد.
4: والله لا والله لسه ما استخدمتها، يعني بسمع فيها بس لسه ما انه جربتها ولا انه كتير فهمت عليها.
0: شو
4: يعني
0: الاسباب؟
4: لسه انا على مكتب حوالات او تبديل. ما عرفت والله، يعني ما عرفت وما صار انه حدا مثلا بعت لي او عنده يعني مثلا حساب شامكاش او شيء. يعني يا
0: هو حاليا بس شامكاش ولا في تطبيقات مثلاً اخرى ممكن في بالك يعني، ولا خلاص هو هذا الموجود؟
4: لا يمكن بس شامكاش. هلا انا بشوف احيانا على الفيس في هيك يعني ما بعرف كيف بيعملوا يعني طريقه التبديل او طريقه التحويل، بس بقولوا عنها هي يعني شبكات نصب واحتيال.

0: خير استاذ.
1: هلا حبيبي، هلا ابو ماريا،
0: اخباركم علومكم؟
1: والله سل عليك اليوم ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله تمام
1: يا عمري. اي خبرني، تستخدم التطبيقات ولا لا لسه خلني نقول على الكاش؟
0: ما سمعت السؤال.
1: هل تستخدم التطبيقات والمحافظ المالية اليوم الالكترونية، التطبيقات مال الفلوس الى اخره، ولا فقط على موضوع الكاش يعني تتعامل به النقد؟
0: والله حاليا غير عشان كاش نشتغل.
1: كيف تجربتك وياه؟
0: والله الحمد لله، يعني سهولة مو طبيعية، يعني وفر علينا وقت وسهولة طريقة.
1: زين، تشعر بالأمان أبو ماريا من تستخدم هذه التطبيقات خاصة عن تحويل الأموال إلى آخره؟
0: والله إنه بس يكون الأمان، التطبيق يكون له أمان قوي ما راح يخاف إنه ما يخترق، بس يعني نطلب من الحكومة مثلا بس العمل على هذا الأمر، يعني ما سهولة الاختراق مثلا له، يكون له رمز أمان قوي.
1: طيب منافذ،
0: في حسابات كثيرة للناس.
1: نعم، منافذ الصرف الأخير متوفرة عندكم يعني ميسرة ولا في صعوبة؟
0: والله الحمد لله، لا الحمد لله الحمد لله، يعني جيراننا قاموا يصرفون، يعني الحمد لله متوفرة لدرجة يعني
1: الحمد لله.
0: بس الصيانة، الصيانة بالمحافظة ما في، في رزور ما في محل صيانة لشام كاش، يعني مركز أساسي.
1: أها، يعني بس بمراكز المدن الأساسية، خلينا نقول كأقضية أرياف
0: مثل شام، إدلب، الرقة، افتحوا جديد، وإن شاء الله بالدير على أساس يفتحون فرع
1: إن شاء الله. إن شاء الله أبو ماريا حبيبي، يعطيك العافية، شكرا اتصالك. اتصال آخر مخرجنا، نقول له يا مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معانا؟
2: كيفك استاذ مأخل؟
1: هلا بخالد، هلا حبيب أبو الوليد، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله، كيفك استاذ؟
1: يا عمري يعطيك العافية. يلا خلودي شاركني برأيك، تستخدم المحافظ الإلكترونية اليوم الموجودة تتعامل معها ولا لا؟
2: والله أستاذ تعامل أكثر شيء مع شام كاش.
1: شام كاش، في يعني في تطبيقات أخرى تتعامل بها، لكن هو الأساسي شام كاش بالنسبة لك.
2: شام كاش.
1: شو التطبيقات الأخرى اللي تستخدمها؟
2: والله أستاذ ما بغير شام كاش يعني ما.
1: ما في بس. طيب هل إنه موضوع أمان بالنسبة إليك، سهل الحياة؟
2: والله أستاذ يعني شام كاش اليوم موضوع للمتقاعدين، لش اسمه يعني الواحد اليوم يجي مثل راتبه على شام كاش. يعني أحسن ما يروح يتعذب، يروح يستلم يجي راتبه على هاتف مباشر.
1: متوفر بمناطقكم آليات الصرف الرسمية خلينا نقول؟
2: متوفر.
1: أنا مو أقصد إنه يعني أنت صديقك محل موبايلات، لا أقصد منافذ صرف رسمية يعني معترف فيها من الدولة.
2: والله أستاذ لا، حاليا للحظة ما سوهم بدير السوق.
1: ماشي يا خلودي.
2: أما ماشي.
1: قول حبيبي، قول قول قول. أما إيش؟
2: أما إيش يعني تروح مثل على المحلات، يعني مثل عندك اليوم مبلغ مليونين تروح تصرفوه عادي.
1: بس هي مو رسمية، هي تيسير أمر خلينا نقول أو تجارة.
2: مثل اليوم ما عندك $100 تصرفها، يعني تيسير أمر.
1: واضح واضح جدا. شكرا شكرا يا خالد، تحياتنا لك. اتصال آخر نقول يا مساء الخير والعافية.
3: يا مساء النور، السلام عليكم.
1: يا هلا بابو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
3: هلا بيك صديق. والله الحمد لله بألف خير من الله. الحمد لله
1: يا عمري. أبو حمودي، كيف استخدامك للتطبيقات اليوم والمحافظ المالية؟ شو أكثر شيء تستخدمه؟
3: والله صراحة يا صديقي أنا ما استخدمت ولا أي تطبيق، يعني نحن أولا داخل مخيم.
1: نعم.
3: وداخل مخيم ما في حتى يعني شام كاش، اللي يعني أكثر الناس عم تتحدث بشام كاش، فأنا والله لحد ما استخدمت يعني. طيب ما بعرف يعني
1: في إخوان بداخل يعني المخيم يقولون إذا أجتنا حوالات من الخارج، من خارج المخيم طبعا أقصد بمحافظات سوريا إلى غير ذلك، وفي يعني ناس بشكل غير رسمي بتيسر الموضوع.
3: ممكن يعني أنا سمعت يعني مكالمة صديقنا أبو أحمد.
1: نعم.
3: ممكن يعني، بس ولكن كله يعني طريقة غير رسمية، لكن أنا صراحة أنا بالنسبة لي والله ما استخدمت أي تطبيق.

0: لأن أولا هو داخل مخيم قطك ما في يعني جهة رسمية بهيك تطبيقات تحويل، أو يعني شوف المخيم الهول كان في محلات إصرافة محلات تحويل عبر يعني الصرافين.
1: نعم.
0: فلكن هون ما في أي يعني مكان محدد إني لعملية تحويل عملة أو كذا أو هيك ما في.
1: واضح واضح، وهذا الشيء اللي ما يستدعيك أو ما يخليك
0: لكن أكيد الحرب مثل يعني شيان كاش أو أي تطبيق إذا آمن حتما هذا يعني شيء ممتاز، ويعني راح يسهل التعامل ما بين التجار ما بين الحوالات ما بين يعني شيء ممتاز، هذا بشرط يكون آمن.
1: نعم.
0: بس بصراحة أنا والله ما عندي فكرة عنه يعني لأني ما دخلت في هيك مجال.
1: واضح جدا. يعطيك العافية أبو محمد، تحياتنا لك وكل أهلنا في مخيم مختارين. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية.
2: ألو مساء
1: الخير. يا مساء الأنوار، يا مليون هلا وغلا، كل الهلا.
2: الله يسلمك، هلا فيك.
1: كيف حالك أم عبيدة؟
2: الحمد لله.
1: يا مليون هلا، نورتينا. يلا يا أم عبيدة، شو تجربتك مع التطبيقات الذكية طبعا المعنية بالأموال والصرف وإلى آخره؟
2: والله يعني نحن مرات نستلم من شو اسمها هاي مسار، شركة مسار مرات.
1: لا فهاي شو شركة يعني، هذا تطبيق ولا شركة تحويل ولا بس يعني
2: حط؟ لا ما مشتركين في تطبيق نحن. آه. ما عندي تطبيق، والله ما عندي أي تطبيق.
1: شو السبب اللي لحد ما مستخدمته يعني؟
2: والله ما بعرف يعني، ما حصل يعني إنه رحت يعني وهيك سألت.
1: طيب ما زال خلينا نقول أم عبيدة تتعامل بالكاش بالنقد، خلينا نقول زين. أم عبيدة
2: ايه؟
1: أنت من ما عندك تطبيق ده تواجه صعوبات ولا لا يعني ما في مشكلة سواء كان عندك أو لا؟
2: لا والله ما عندي صعوبة يعني، وما عندي تطبيق، عرفت شلون؟
1: يعني ما مأثر عليك يعني وجوده من عدمه ما متأثرة.
2: لا.
1: طيب واضح.
2: لا لا لا.
1: واضح يا أم عبيدة. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا. اتصال آخر مخرجنا، نقول يا مساء الخير والعافية.
3: هلا مساء النور. هلا
1: هلا أبو حمد، شلونك قلبي؟
3: الحمد لله بخير، مساء النور يا رب.
1: اليوم نورونا أبو حموديات كلهم بالمخيم واللي بالديار واللي هاي. الله يسلمكم،
3: داعي لك بالصحة والعافية استاذ.
1: تسلم لي يا طيب. ابو حمودي، تجربتك ويا تطبيقات والمحافظ المالية والتطبيقات الإلكترونية للأموال؟
3: والله أكثر شيء هنا منتشر بسوريا يعني حاليا تطبيق شام كاش، يعني أنا تعتبره تطبيق جيد يعني، ونسبة الخطأ فيه يعني قليلة يعني. حتى من فترة لما حاولوا هذا الشاب اللي بالألمانيا أنه أساس أنه اخترقوا، هو ما اخترقوا يعني صراحة، هو استغل فترة التحديث يعني الشهري أساس أنه وقفوا يعني.
1: بالتالي هذا الشيء ما يعطيك نوع من المخاوف أنه قد يعني أنا أخلي فلوسي راتبي مصاريفي؟
3: استاذ احنا شو عندنا يعني، يا دوب الراتب من يجينا مباشرة نسحبه يعني، ما حتى نخليه
1: يعني ما تخلي بي بس مجرد انه تسحب آلية سحب
3: استاذ، انه مو معنى انه هو نسحبه لانه مثلا في مخاطر او شيء يعني، يصرف الواحد
1: خلاص هو جد الراتب يعني. قولي حتى ضمن عنده
3: يعني يا دوب $100 يعني.
1: زين ابو حمودي، هم سمعتوا عن حالات نصب احتيال استغلال عبر هذه التطبيقات لأعمال مشبوهة إلى غير ذلك؟
3: قلت لك استاذ نسبة يعني الأمان بي يعني الحمد لله زينة يعني، ما حد شك منه التطبيق هذا.
1: بالتالي ما في مصاري تجيك من جهة ما تعرفها، المفروض كل الجهات أنت تعرفها.
3: تمام، لا أنت تقدر تقوي حسابك مثلا كلمة مرور قوية، المصادقة الثنائية يعني، ما تستقبل شيء يعني أكد لك أنه هذا ثبت التطبيق مثلا أو شيء.
1: واضح.
3: ايضا ما تستقبل روابط، ما تستقبل روابط منين ما جت، ممكن يكون بها استقلال او شيء.
1: صح، هاي ان شاء الله اكيد راح نوضح للمستمعين فعلا انه اليوم كلمه الامان، عدم مشاركه كلمه الامان، عدم مشاركه رمز التحقق مع اي شخص. نعم
3: صحيح. ايضا استاذ ممكن مراقبه الحساب بشكل دوري يعني، تعرف انه هاي الاحوال مثلا كبيره يروح حسابه مثلا يوم فترة لقانا قص معناته باختراق أو شيء.
1: نعم واضح جدا، عاشت ايدك على هذه المعلومات ابو حمودي، وفعلا كل مستمعينا دائما ننوه انه لا تشاركون رمز التحقق مع اي شخص مهما كانت صفته، لا تضغطون على الروابط المشبوهه وغير معروفه، استخدموا دائما كلمات مرور قويه وفريده لحساباتكم، فعلوا المصداقيه الثنائيه ان كانت متاحه في التطبيقات، تأكدوا دائما من تحديث التطبيقات من المصادر الرسميه، راقبوا العمليات الماليه بشكل دوري، وبلغوا فورا عن أي نشاط بهذه المعلومات تقدر تحمي حسابك. عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا. ألو ألو أبو جاسم يسمعنا محمد؟ محمد ولا محمود ويانا يا ذهب؟ طيب اتصال آخر. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير أبو ماريا، بس تسمعني زين؟ زين. بعد محمد أبو ماريا مين معانا؟ اتصال الثالث. ألو
4: ألو عبيد.
1: هلا أبو عبيد كيف حالك؟
4: يلا حيوم شلونك؟
1: الله يسلمك، حي الله من قال. يلا يا عبيد الله يسلمك، تستخدم المحافظ المالية والتطبيقات الإلكترونية ولا لسه بالكاش ولا كيف؟
4: لا والله ما استخدمها.
1: شو السبب؟
4: ما في سيولة والله يا أستاذ عمان احنا.
1: يعني شنو مانع ما تستخدمها؟ ما تعرف تستخدمها؟ ما لك حاجة لها حاليا؟
4: ما في حاجة لها لأن اللي عم نشتغل فيها عم ناكل ونشرب بيها.
1: بالتالي إذا تفضل الدفع النقدي أو المصاري الكاش أفضل من ما يحولوا لك إياها على بطاقة وغيرها.
4: والله هو الطريقتين جائزات يعني، بس ما في يعني الدخل ضعيف.
1: اي خلينا نقول ما في هالمصاري اللي ممكن انت بالنسبه لك تستحق تكون بالتطبيق او بالمحفظه.
4: ايوه تفضل.
1: يسلموا يا عبيد، يعطيك العافيه، شكرا لك. في اتصال اخر. يا مساء الخير. الو مساء الخير مين معانا؟ الو الو
5: هلا هلا
1: يا مليون هلا، مين معانا الاسم الكريم؟
5: ابو زياد.
1: ابو زياد حيا الله ابو زياد، كيف حالك؟
5: يا الله والله الحمد لله.
1: ابو زياد بتستخدم المحافظ الالكترونيه، هل تفضل الدفع الالكتروني لو الدفع النقدي وليش؟
5: لا الدفع النقدي.
1: ليش؟ شو السبب؟
5: لأنه هلا التكنولوجيا كثير متقدمة، يعني يمكن إنه أرقام تلفونات مجهولة، هلا صار الذكاء الاصطناعي إنه فينه شو اسمه يغير رقم وكل شيء.
1: بسبب خوف من الاستغلال النصب والاحتيال. فبالتالي إذا تبتعد عن هذه التطبيقات خوفا من يعني التهكير أو القرصنة أو غيرها. طيب هل إنه أنت اليوم عدم امتلاكك لمحفظة إلكترونية ده يأثر على حياتك على تعاملاتك المالية لو ما فارقة؟
5: لا ما فارقة.
1: واضح يا زيودي، شكرا لاتصالك صديقي. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير. ألو يا مليون هلا بمرجان. مرجان يسمعني ولا لا؟ ألو ألو يا مرجان. طيب بعد مرجان اتصال آخر. يا مساء الخير. أبو ماريا. أبو ماريا حياك الله، تسمعنا ولا لا؟ طيب خلينا نروح شوي للرسائل. عندنا اتصال من بعده. ألو مساء الخير.
6: مساء النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. مليون هلا،
6: ان شاء الله بخير.
1: الله يسلمك. ام حمزه شلونك؟
6: الحمد لله.
1: الله يعطيك دائما وابدا. ام حمزه تفضلين الدفع الالكتروني ولا الدفع النقدي الكاش؟
6: والله عادي ما عندي اختلاف، فكانت الوجبه هاي او هاي.
1: انت عندك بطاقه الكترونيه؟
6: لا ما عندي.
1: ما عندك؟
6: ان شاء الله المستقبل.
1: شو السبب يعني؟ هل انه مخاوف ولا ما يعني مو لازمة ولا شو السبب؟
6: ما في مورد لأسوي بطاقة إلكترونية يعني.
1: اها ماكو مورد مالي بحيث انه تده تحتاجين، بالتالي التعامل النقدي والكاش هو ديمش امر
6: حاليا. ايه
1: واعتقد انت بالمخيم صح بأختارين؟
6: ايه
1: وبالتالي بأختاري ما في منافذ رسمية خلينا نقول يعني ماذا تحتاجيها؟
6: صحيح ما في.
1: واضح جدا يا ام حمزة، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. اتصال اخر، يا مساء الخير. الو يا احمد ابو شهاب.
7: هلا.
1: يا هلا احمد، كيف حالك؟
7: والله الحمد لله تمام.
1: اسلام لي احمد، خبرني، تفضل الدفع الالكتروني ولا الدفع النقدي الكاش؟
7: لا والله الدفع الكاش.
1: شو السبب؟ ليش؟
7: السبب عمليات القرصنة كثير يعني من تطور التكنولوجيا وهيك يعني.
1: صارت حالات شفتها من اصدقائك المقربين انه صار عمليات قرصنة او وصلتهم اموالهم وما عارفين من وين؟
7: مع واحد صديقي. ايه
1: شو هي، شو صار معه؟
7: تهكير بالموبايل، تهكر الرقم كأنه رقم والدته، ولما بعت له حكى بعت له طلع رقم انه غير رقم والدته، تهكير الرقم يعني يعني اخفاق موبايل والدته وتصل موبايل والدته.
1: وراحت فلوسه.
7: وراحت فلوسه.
1: يا ساتر يا لطيف. طيب واضح جدا يا احمد، يعطيك العافيه، شكرا لك. في اتصال اخر، يا مساء الخير. الو. طيب خلينا شوي نتوجه للرسائل. في رساله تقول اي في تطبيقات مثل شام كاش وهي امنه، لكن مطلوب من الشخص انه يحفظ كلمه السر والمعلومات الشخصيه، بحال صارت مشكله بالتطبيق يرجع ليها. ايضا نعم، من قديم الزمان الناس في الدول الأوروبية نراهم في المسلسلات والأفلام، قبل يعني يدخلون إلى محل أو مول تجاري يحاسبون عبر البطاقة الذكية أو شفرة، وكنا بصراحة نتفاجأ كثير وشي غريب علينا، لكن نحن من سنوات قليلة صار عندنا هالشي، ومحافظة إلكترونية كثيرة جدا لحفظ المال مثل بايبل ويا مرسال وسرياتيل وكاش وامتي كاش امتي ان كاش والوطنية وشام كاش كثير جدا، لكن وين المال؟ لازم تكون اكثر امانة لانه مال دولة بالملايين الدولارات فيها. قبل شهرين طلع واحد سوري بالمانيا واخترق منصة شام كاش، لكن ينبه الحكومة على تأمين البرنامج اكثر، حاليا مالنا بالسيرة في ايديه مشان ندبر شام كاش. طيب بالامانة يعني هم ايضا يعني صار نفي العملية هذه من قبل الجهات المعنية، وكانت في عمليات تحديث وصيانة. أول شيء عدم اطلاع أي إنسان على الكود السري. طيب رأيي المحافظة الإلكترونية سهلة الحياة، بس أنا ما جربتها بعد تجربتي، ما عندي خبرة فيها لسه، بتعامل كاش. نصيحتي لأمان كلمة سر قوية، لا تشارك الكود مع حدا وتجاهل أي رابط مشبوه. نعم صار أمان أكثر. في رسالة تقول لا بصراحة خفنا. خلينا نروح إلى آخر اتصال معانا، يحيى. يا مليون هلا بك يا يحيى.
8: حياك الله. الله حيو هلا.
1: ما ربي يسلمك يا يحيى، خبرني هلا. تفضل التعامل بالنقد ولا بالبطاقة الإلكترونية؟
8: والله يا صاحبي بالنقد.
1: ليش؟
8: أعمل أحسن.
1: أنت جربتها أو سمعت عن حالات غير آمنة، قرصنة، تهكير ولا إيش؟
8: والله من ناحية الشام كاش يعني مرة اخترق أنت تعرف وردهم رجعوا بسرعة مثل ما حكيت مطوان.
1: أي
8: شام كاش يعني تخاف من الشغلة لأنه بيها كرية جدا يعني مختصين بهاي الشغلة. جوز مو على كل العالم يعني أشخاص محددة،
1: بالتالي ما عندك ثقة لحد الآن على الأقل بهذه الفترة بالتطبيقات الذكية.
8: لا لا أبدا أخوي، ده احنا كنت مصاريك بجيبك وعلى الله
1: حسين. إذا موجود المصاري ها.
8: وين اسم موجوده ما احطها بس اسمه
1: يعطيك العافيه
8: تحط من هنا يروح
1: يروح انما يفقد انما يفقد. يعطيك العافيه يحيى شكرا لك. دائما نصيحتنا اكيد لمستمعينا استمتعوا بسهوله الخدمات الرقميه اكيد، لكن لا تخلون السرعه هي بديل عن الحذر. دقيقه واحده تاكدوا من مصادر الرساله او الرابط قد تحمي اموالكم وبياناتكم من خسائر كبيرة. وصلنا لختام مضافتنا، إلى اللقاء.
9: حقك بالفاير مو بالباير طال عمرك.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 24 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

العذاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين

نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

إياكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم وما الله بغافل عما يعملون.

صلاتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن

فيكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزواً،

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

0: عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

فاعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

قيد. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

ذلك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون.